يهول واقفة بيعمل كل لقمة في الفرن وخارج البراوة بواحد هاتو بيستعب أقول توي ألا توي أما ناكي

الجيل هو واقف بيعمل كل لقمة في الفرن وحاطط البراوي بواحد حتى بيست حلوة. أقول توه على طريق أنا ناكي توه يعني أقول تكلم ما يعني أقول كي